سفر سفوري بيلي نبيلي عاو سفوري سيتا سابتاتو تانو سفر سفوري بيلي نبيلي عاو سفوري سابناني تيتا تانو سفر سفوري بيلي نبيلي نتربية سفوري